شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج

قال الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه